أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. بنروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصير المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق. بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة. مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أم محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بيلخم بيلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

أنا طبعاً أجوبيان زي كارداشيان، على الأغلب أرمنية بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

حبيت نسافر فيك استورك سور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج والرموج

كان معنا فنان كبير. انا بدي اخزن، خلوا الفنان يخزن شوي وانا اغني. نسمع من احلى شباب واحلى ضيوف من صنعاء ومن خارج صنعاء. اقوى يا منعه، اقوى.

0: Good evening, everyone on the Radio Al-Hara. This is Leila Moon with
1: مع أرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا صارت تملك وكثير الشرب يا المبدا بصار يلا يلا مصاري مصاري بيضا بالقصبي شو هالسيجارة دي راسي وقع عربي صعب النظرة دي تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفييقة.

ما بتوب ما بسيب انا كينج شو ما غيب. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتسند تتشاف مقلوب على جنبك هتنامي يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عواجع وش اقطعه وانساه عالبق لبق عشان عدل وانت مهمش وبتد بس يا عم دوله الحقنا ولينا اللغه عباسيه لافيدا لوكا.

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

0: مدينة اللي بيعمل بسبس مش كاسولينا اللي بفلسطين وانا حيك فساطينها بتاخد المايك بتهتولع حريقة
1: تعرف شو اللي بيصير كلي صوتك صفه اللي بيصير انا جاهز زي فول الكسير باب هليكوبتر فولي مزنزات اسمع كل شي بسيط بدون الاكزوز غير كل شي بطيء تسبحش في الغمي انا قرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلقيت ميه دبا بيسد كل فلق الطيز من يريد ان يتحدث من يريد ان يتفلسف خليها بيتك تصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز اذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش تطفني اذا حابب انبهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب مش بار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد لكن بوزنك مش بوزني I don't wanna hear no chat about beats.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد رفلو الجرم ليش كتير بغليت شغل نطلع شو أخي فسنا ربادة مريتة بارفين باس كلك زوها صحنا

0: say clearly, I'm saying the lyric inclined to busy signal.
1: جاف بلت اوش هومش من خارج سلام تسومش ولاد بارخ اللي قال قومش ولاد يافت تحت السفر ست تحت بات بنك بالغور.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

مع أرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفييقة.

بتوب ما بسيب انا كينج مغيب وانا بتغوص. وتحية لدي جي جواد وشباش من الاردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي ازازة.

تتسند تتشاف مقلوب على جنبك هتنام يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشك طعنسه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

0: بسبس مش كاسولينا بيبي فلسطين وانا حيك فساطينها بتاخد المايك بدها تولع حريقة.
1: تعرف شو اللي بيصير كلي صوتك صفا هو اللي بيصير انا جاهز زي فول كثير مع بليكوبتر فولي مزنزات اسمع كل شي بسيط بدون ليكزوز يصير كل شي بطيء تسمعش في الغمي انا قرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلقيت مين دم بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدى سيد من يريد ان يتفلسف خلي حبيبتك تصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز اذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش التفنيز انا حابب انبهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب اشبار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد الفلو الجرم، ليش كتير بقليت شغل نطلع شو أخي فس نربادة ماني تبالي بين باس كولك زو صراحة نديديش بروز هني دون برومي إذا ما كنتش يوسف أنا أجي أبانا بل بس بدلات مش طوائي وبندانا أنا ضواحي أذانا عيون.

اسلوب يونيفورم مع الناس دولة بس عنا شرطة ربية هون هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون في استيطانية هون وقطاع اخترق بحاول such a board what's up ليش such a borders had all what for ولا كيف تحبرات كترلس fuck more مش هطيب بالديب الباسبورت خد لك fast course take your role met the door door lit like سافر بس الهوم sweet home مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكاري بزازي وبتبس على راسك ملك الليلة توب الليلة توب هلا نخطف النجم من خيارة من بنجريون الحل بالحوض

0: الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج؟
1: طيب إني أعمل
0: ولو شغلي فكرك شوي صرع.
1: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تتأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا
0: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شي اللي طلع معك؟
1: طب شو بدك إنه أعمل أحسن من هيك؟
0: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
1: طيب ومين برأيك يغني؟
0: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
1: انتي؟
0: ايه انا، ومن شو بشكي؟
1: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
0: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
1: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
0: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
1: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الأستاذ شمعة أكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
0: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
1: اللي بيقوله شمعة غير اللي بيقوله أنا. لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شرق راح تبرق، ما تبعد راح تقرب، سلام هتقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمة تضرمة، ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة تضرمة، كلام الايد وعالمسطرة، شخرمة تضرمة، ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجنا، الله العليم أجنا يعني جمع جني، فهم أجنا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد. تشوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد. تشوف

مشدود تتسنوا تتشاف مقلوب على جنبك هتنا مياسبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عواجة وشق طعان ساق عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس عم

سوري سوري، عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها، احنا مع سيف مرديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عندنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانة سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. نروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصير المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق. بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق تسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة. مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بلخم بلخم. الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.